خاتمة. آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا والقمر منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجمع رحمكم الله pada khutbah yang kedua ini sejenak kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim senantiasa menuntun kita dengan hidayahnya terutama di bulan Muharram ini agar kita istiqomah melaksanakan amal-amal kebaikan sehingga perjalanan hidup kita mencapai bi husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Allah